0: ديما سيدي ديما سيدي شوف داك السيمون في المول الجيمه ديال كندا ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega El Turra, la radio que está cerca de ti.